انمت ناس القدر هذا ما سوى راسي كرش الحق يجشت البركه يكن هرت ينفوه الدغ الزمن